0: هما قاعدين بدارنا محلانا
1: رجعونا
0: غير
1: وين؟
0: نزور للخيم،
1: رجعونا لشغل النار عصر الحجرة.
0: لو كان عندنا غاز في مبسوطين.
1: ايش بتفكر؟
0: أقول تخلص الحرب ولا لا؟ نقدم توجيه ولا لا؟
1: بتقدمي توجيه؟
0: إن شاء الله.
1: هذه هيك هتعملي، بس أهم شي تربط الرابط. أنت أعمل الرابط، تأكدي من أنه تدخلي عليه الرابط.
0: بس ينزلوا رابط الامتحانات كل شي بنحل،
1: بس يطلعوا النتائج لسه ما طلعوش.
0: بعد 2007 بيطلعوه.
1: لا أنا في الأيام الجاية. تبعي في الدعم الفني.
0: شغل
1: طب مين أكثر حدا تذكرتيه اشتقتينه؟
0: اشتقت لي خوفتي من الخوال، تقنا نشم مع بعض.
1: أنا معك وأمنا شفتيها. تفكريش كثير. شو اللي سمعتي يا سارة؟
0: ايه
1: ايش عندي في الطيارات؟
0: قصف.
1: هذا مين؟
0: هذا فاكس.
1: وهذا
2: Tributes have poured in from across the globe for 19-year-old Shaban Al-Dalou, who burned to death after Israel bombed Gaza's Al-Aqsa Hospital in central Deir al-Balah. Palestinians who'd sought safety at the hospital, including Shaban's family. He was an engineering student at Gaza's Al-Azhar University, who just started his studies in September of last year.
3: One day, in the not-too-distant future, the politicians who facilitated this will go to prison. And the journalists who cheered it on will have their careers and their reputations destroyed.
0: فالحرب وصعبات دايما تخلي شويتين جاهزين، عشان ممكن بأي لحظة ننزح. أنا إذا اضطريت أطلع من بيتي راح آخذ أول إشي كتبة، تاني إشي هآخذ ملابسي، رباطي، هآخذ شوي طعام اللي بقدر أحمله وبطلع.
1: وقتاش اختباراتك يا ميسا؟
0: شكرا.
1: لسه. كيف معنوياتك؟ مستعدة؟
0: نص على نص.
1: كيف نص على نص؟ فيش؟ فيش فيها نص على نص. ايش؟ خايفة؟
0: اه خايفة.
1: ليش مو خايفة؟
0: أول مرة قدم توجيه ما شفتش الاختبارات من قبل.
1: لا
0: لا
1: بالعكس دافع انك تجتهدي اكثر وتجيبي علامات اعلى
0: ان شاء الله.
1: امور طيبه ان شاء الله. المهم انه انت ركزي كويس في الاسئله وحاولي انه شو تجاوبي عليها.

0: صوت قصر، صوت دبابات ونسمع، مع كل قريب علينا. شفت إنه أنا بخاف من الحرب، بخاف من القصر. كل يوم نقضيه يحكوا ناس، هل اليهود دخلوا، اليهود يقراهم. بخاف أفقد حالة من الأهل، من الأخوات، الضنون. لا، يوم 20/7/2014 يوم ما انتساش، لأنه فقدت أغلى ما أملك في حياتي. أهلي حوالي، كنا بنفس الغرفة، إنه 3 طوابق نزلوا علينا
1: في حد ثاني يا جماعة؟ طيب يا أختي، طيب عايشين؟ طيب طولوا واحد عايشين الناس يا جماعة، عايشين جميعا. اتصل على الانقاذ، اتصل.
2: طيب
1: هاي طيب.
2: ما تخافيش، هذا بدها تنسيق يا حاج، بدها تنسيق. هذا
1: لصق يا اخو، لصق. طولوا واحد يا اختي. طولوا واحد.
3: الحقونا بحق الله.
1: وين هو؟ هيا ما
4: يا اخو، وين هو؟ يا اما طيب يا حجه، طيب
2: منو نجيبها؟ تدري فيش فتحه من ورا ما عندهم مثلا؟
5: يا اخو بس خلها،
2: بنقدر نشتغل.
6: الله اسمع، اطلع لبرا شوي صغير، عشان بدناش احنا لا سمح الله يصير هيلان.
2: يا حجي، المنطقه هذه ممنوعه، احنا خشين وخطرين، يعني احتمال يقصون. هلقيت معاك، احنا مخطرين زينا زيك.
6: الله يطب عليك. خذ منه. ها ايوه، نولني.
7: هاي نفسك شايفاني؟ شايف الكشاف؟ يلا يا بسان، انا صلاح بسان.
8: تتحرك يا بسان؟
9: يا
8: قادر تتحرك؟
6: هات يابا، احمل حمل.
10: بسيطة وحده الله.
11: ايش مالك؟ خير؟
10: ان شاء الله.
11: سلام، هذا تجيب لنا الشوكولاتة.
10: ان شاء الله.
11: سيما؟ لسان؟ كيف حالك؟ طب احكي معي يا عمو، احكي معي كمان.
12: طب اعمل ايش فيا؟
11: لسان؟
12: طب خذ اكسجين.
11: لسان؟
10: ايش فيك اكسجين؟
12: الشيء؟
11: لسان، أنا مبسوطة كثير إني شفتك، وأنت؟ أنت مبسوطة؟
13: تطلع من المستشفى.
14: بدك تطلع من المستشفى؟ وش بدك طيب كمان؟ ايش بدك اجيب لك؟
13: عروسة.
14: وايش كمان؟
13: تغني وتنام وتعيش وتمشي.
14: أدم طالع؟ يا محمد.
0: غلط يعني، مش عارفة إيش عن أهلي، قاعدة أسأل عليهم، قاعد يحكوا لي هم هيك جايين، ما عارفة مش تشهد. لما كنت عند أختي بعد ما طلعت من المستشفى.
5: امسك في الحديد، ايوه
9: ما وصلي
15: كل حاجه. لا اليهود وين؟ اليهود بيحكوا عن دركة الشيخ رضوان، كيلوا بعض عنها
0: تعس الدبابة بكلها.
15: في ناس وصلوا طلعوها، مش كل الكل طلع، في ناس وصلوا لها الشيخ رضوان. النار كانت هالمنطقة محناها ولا المنطقة وانت نازل على

عن فطر عبد العال. كنت أصورها وأبعتها عندي صحبات برا، أبعت لهم المناطق. هنيت أبعت لهم شوفوا هاي غزة. لما غزة كلها.

0: هما قاعدين بدارنا محلانا،
1: رجعونا
0: غير
1: وين؟
0: نزور للخيم.
1: رجعونا لشغل النار عصر الحجرة.
0: لو كان عندنا غاز في مبسوطين.
1: ايش بتفكر؟
0: معقول تخلص الحرب ولا لا؟ نقدم توجيه ولا لا؟
1: بتقدمي توجيه
0: ان شاء الله.
1: هذه هيك هتعملي، بس اهم شي تربط الرابط. انت اعمل الرابط، تأكدي من انه تدخلي عليه الرابط.
0: بس ينزلوا رابط الامتحانات كل شي بنحل،
1: بس يطلعوا النتائج لسه ما طلعوش.
0: بعد 2007 بيطلعوه.
1: لا انا في الايام الجاية تبعي في الدعم الفني.
0: شغل
1: طب مين أكثر حدا تذكرتين اشتقتينه؟
0: اشتقت لخوتي والأخوات، تقنا نشم مع بعض.
1: أنا معك وأمنا شفتيها. تفكريش كثير. شو اللي رسمتي يا سيدي؟
0: طيارة.
1: ايش عملت الطيارة؟
0: قصف.
1: هذا مين؟
0: هذا فارس.
1: وهذا
2: يا الله

0: النازحين يخترقون في هذه الأوقات. بسم الله الرحمن
1: Tributes have poured in from across the globe for 19-year-old Shaban Al-Dalou, who burned to death after Israel bombed Gaza's Al-Aqsa Hospital in central Deir al-Balah. Palestinians who'd sought safety at the hospital, including Shaban's family. He was an engineering student at Gaza's Al-Azhar University, who just started his studies in September of last year.
2: One day, in the not-too-distant future, the politicians he facilitated this will go to prison. And the journalists who cheered it on will have their careers and their reputations destroyed.
3: فالحرب وصعبت دايما تخلي شوي كذا جاهزين عشان ممكن بأي لحظة ننزح. أنا إذا اضطريت أطلع من بيتي راح آخذ أول إشي كتبة، تاني إشي هآخذ ملابسي، رباطي، هآخذ شوي طعام اللي بقدر أحمله وبطلع.
4: وقتاش اختبارتك يا قصة؟
3: ستة
4: لسه. كيف معنوياتك؟ مستعدة؟
3: نص على نص.
4: كيف نص على نص؟ فيش فيها نص على نص. ايش؟ خايفة؟
3: اه خايفة.
4: من شو خايفة؟
3: أول مرة قدمت توجيه ما شفتش الاختبارات من قبل.
4: لا
3: خبرة شو وضع خوف.
4: بالعكس دافع انك تجتهدي اكثر وتجيبي علامات اعلى.
3: ان شاء الله.
4: امور طيبه ان شاء الله. المهم انه انت ركزي كويس في الاسئله وحاولي انه شو تجاوبي عليها من غير ما تتوتر. وان شاء الله بتجيبي مجموع حلو كذا وتفوت تخصص حلو.
3: ان شاء الله.
4: ايش حاطه في بالك؟
3: صحافه.
4: صحافه؟ لا بدناش صحافه.
3: ليش؟
4: لا بدناش صحافه. شو بدك مجال ثاني؟
3: لا منيح مجال.
4: لا الصحافة لا بدناش ملغي. ايش ممكن تصيري؟ ايش رايك في دكتور التجميل؟
3: لا اعوذ بالله.
4: دكتور التجميل؟
3: حبش قسم الدكاتره اصلا.
4: بالعكس دكتور التجميل تجيبي مجموع حلو كذا بتخشي تجميل والله حلو تساعدي الاطفال تساعدي مثلا لو في حاجه اشي تساعديهم اللي انت اللي مش قادرين يعملوا لك اياه انت فيك تسويه.
5: شوي ايوه خلاص بس ايوه شيلي باقي هذا
6: طبعا بسان وبصراحه انا استقبلتها يعني في بدايه الحرب وكان عندها جرح ولما تنام كمان خلال النوم بكون الجفن هذا مفتوح ممكن تتعرض اللي هو القرنيه للهواء وممكن يصير فيها تقرحات فالآن هي بتحتاج إلى عملية لإصلاح

0: جفن هذا، بالإضافة إلى إزالة جزء من الندب هذه ووضع شعر أو زراعة شعر، خصوصا زراعة الحاجب مش موجودة عندنا، فبتحتاج إنه تطلع برا لمركز تجميل. تمام، يلا جود باي. سلمي
1: سلمي
2: مني.
1: يلا باي باي، مع السلامة.
2: مع السلامة،
1: مع السلامة. يلا
3: سي يو.

0: 第466天，停火协议终于签署，但对加沙的轰炸还远远没有结束。
1: صوت قصر، صوت دبابات ونسمع مع كل قريب علينا. شفت إنه أنا بخاف من الحرب، بخاف من القصر. كل يوم نقضي يحكوا ناس، هل اليهود دخلوا، اليهود قرام. بخاف أفقد حالة من الأهل، من الأخوات الضنون. لا يوم 27/7/2014 يوم ما انتساش، لأنه فقدت أغلى ما أملك في حياتي، أهلي حوالي، كنا نفس الغرفة، إنه ثلاث طوابق ينزلوا علينا و
2: في حد ثاني يا جماعة؟ طيب يا اختي، طيب عايشين؟ طيب طولوا واحد عايشين الناس يا جماعة، عايشين جميعا. اتصل على الانقاذ، اتصل. طيب
3: ما تخافيش، هذا بدا تنسيق حاج، بدا تنسيق. هذا
2: لصق يا اخو، لصق. طولوا واحد يا اختي، طولوا واحد.
4: الحقونا بحق الله.
2: وين هو؟ هيا معا. وين هو؟ يما طيب يا حجة، طيب
3: من وين نجيبها؟ تدري فيش فتحة من ورا ما عندهم مثلا؟
5: هذا كشاف
3: يا خوي، بس انا بقدر نشتغل.
6: والله اسمع، اطلع لبرا شوي صغير، عشان بدناش احنا لا سمح الله يصير هيلة.
3: يا حجي، المنطقة هذه ممنوعة، احنا خشين وخطرين، يعني احتمال يقصفونا. لقيت معاك، احنا مخطرين زينا زيك.
7: ايوه طبعا، يا طلع دخي، ما خذ منه، خذ منه دخي، خذ. ها ايوه، ناولني.
8: هاي نفسك شايفاني؟ شايف الكشاف؟ يلا يا بسان، انا صلاح بسان.
9: قاعد تتحرك يا بسان؟
8: يا قادر اسوي
10: الحركه؟
7: هات يابا، احمي الحمل.
8: لسان، انا مبسوطه كثير اني شفتك، وانت انت مبسوطه؟
11: بس بعد اذنك شوي، لو سمحت.

0: 야, 늑대 한 입을 딱 들으시면.
1: نطلع من المستشفى.
2: بدك تطلع من المستشفى؟ وايش بدك طيب كمان؟ ايش بدك اجيب لك؟
1: عروسة.
2: وايش كمان؟
1: تغني وتنام وتعيش وتمشي. أدم طالع.
2: أدم طالع؟ يا محمد.
3: أنا يعني مش عارفة إيش عن أهلي اللي عم تسأل عليهم، قاعد يحكوا لي هم هاي جايين، ما عارفة مش تشهد. أنا كنت عند أختي بعد ما طلعت من المستشفى.
4: في الحديد. أيوة.
5: ما وصلي.
2: خلي حديد. لا. اليهود وين؟ اليهود بيحكوا عن بركة الشيخ رضوان. كيلو بعد عنها.
3: تعس الدبابة بكلها.
2: في ناس وصلوا طلعوا لها. مش كل الكل طلع. في ناس وصلوا لها الشيخ رضوان. النار كانت هالمنطقة محلاها ولا المنطقة وانت نازل على طريق عبد العال، كنت اصورها وابعتها عندي صحبات برنا، ابعت لهم المناطق هنيت ابعتها شوفوا هاي غزة، دمرت غزة كلها.

0: ابي عداي انت اكيد اتجوزت يابا. طيب انت لا في عندك مسكن ولا ماء ولا عندك ورابط البنت الناس لك سنه. طيب ايش تستنى؟ فلتها وسيبك منها وايش حياتها من غير لا جيزه ولا جواز هي الحرب، لا عارفه مين تاخذ ولا عارفه مين تجيب.
1: لا اخوها بياخذ النصيب.
0: يعني انت لا في شغله ولا في عمله ولا في ضغطنا ولا في حاجه في هالبلد. بلد بالمره صارت. ايش بتفكر انت؟
1: الو
2: يفهد
1: ايش الاخبار؟ عشان شوية وجاي انا عشان نطلع زيادة يعني شوية ياخد وحيرنا عليك عشان نطلع اقول لك وين نتقابل بس توكل. يا رب يا الله اسمك في قلبي ما عجب ما نعرفي بس وارد مدرس اسمك يا في قلبي ما عجب
3: اهلا وسهلا. يا هلا
1: لا اخذيك
3: انا يا بلاص زبط لك انا شيء من عندي ولا في بالك شيء
1: ما
3: يلا تمام.

0: مبدئيا حط لك اللي هو لوشن للجسم عشان ريحته، هذا اسرائيلي كثير مرتب مضمضة للفم
1: نازل يمكن لا
0: تضمر. طيب عندك اللي هو مرشوش شعر مع الجسم عشان ريحته كثير مرتب، طلع لك اللي هو قلم تحديد مع كحلة، قلم تحديد شفايف ثلاث ألوان كل لون أحلى من الثاني، بني قلم كحلة أسود، هاد شغلات أساسية طبعا.
2: بدري
3: وش اسمي
2: لا لحد ما يرجع بقى تقول سوف عند الله فترة تطلب أنا كنت في المدرسة وهي كانت في دار، يعني قدموا لهم في قلب الدار، وأنا رحت يعني ما رحت نشوفها في قلب الدار. إجت فترة بعدها نزحوا عنا فتعبت المي وعينا في المدرسة. أكثر فترة يعني قربنا من بعض يعني فترة نزوعنا لما كنا نزحانا. إيش رأيك قلت لو طورت الحرب بعد يتخلصوا من الجو؟
3: لا
2: يعني لسبب؟
3: لا أسباب كتير
2: يعني
3: خطبنا في الحرب وكتبنا في الحرب ونجوز في الحرب
2: يعني تقرر لوقتيش يعني ممكن ها؟
3: لما تخلص الحرب بديش فدنا بوقت اطلاق نار وفرحنا نشو اليوم في الحرب يعني لما خطبنا كان الله مستشهد بجيد ويوسف كان مستشهد
2: يعني فيش فرق بس
3: ولا نفسه لا لا
2: ده يعني ده بعد الحرب يعني زوجة الحرب ولقينا مكان نقعد فيه مثلا
3: وعقاد هيك حتى يعني لا قدر الله طولت كثير فيش مكان تقعد فيه
2: فيش مكان صحيح
3: اه فقعدت خيمه انا مش قاعد في الخيمه

0: يا عمي، بنضلك قاعد على الجوالات، بدناش نفرح فيك.
1: ان شاء الله نفرح، بس انتوا خطبتونا وجوزونا. يلا
0: يلا منيح ان شاء الله.
1: اما غيرك صعب، انا ما احب مكان. وين تقعد؟ الضروره
0: خيمه،
1: والخيمه مسكنا الخيمه اللي تشوف، وفي الشتاء مسكنا برضه.
0: ايش مالها الخيمه يعني؟ خيمه خيمه.
1: يلا تعال يا ولاد، اقف معي، تعال صورك، تعال اقف معي، تعال. ها ايوه ايوه 100%. وين
2: يا عم؟
1: خلص 100%.
2: وين يا عم؟
1: وانت يا عم؟ اخطر فتره اقول لك انا بالعاميه، انبسطت بقى فيها عندنا في المدرسه في النزوح، ايام ما خذتنا نزحت يعني بالعاميه، انبسطت الواحد بينبسط يعني. ايش اكيد يعني بعد اللي مرنا فيه معاناه وشفناه من حرب، انت لازم الواحد يعمل حفل زفاف، لانه الزلمه بدها تفرح برضه، يد تفرح، لازم الواحد يفرح ويفرح بالمرض. في 2014 في 10/7 استشهد اخويا في هندسة الاخوات، كان عمره 11 سنة.
3: محمد اخويا هذا بحبني كثير، بودين معاه مع اخويا، عمره 22 سنة، كان وزع برات السيارة لما خبطوه وشفته بعيني، شفته مكسوف ومقطع اخبر قطع يكفي. بشوف أحلام مزعجة، ما أعرفش أنام، أشوف عم وأخويا، كان نشتغل في مصنع مرطبات، يوم من الأيام كنا في المصنع، الناس قاعدة يزعق علينا نطلع دغري، طلعنا لمقصف في المصنع دغري، كنا سايف وزعلان عشان المصنع اللي كنا ساكنين فيه انقصف دغري. أنا رحت أطلع حاجة من حاجاتي وما قدرت أشغل ولا شيء.
4: إلا مستقبل مطلع شيء. منيح مستقبل مطلع شيء. والله وطب وين السكر؟ الباقي حيط أخيرنا. الله.
5: خليني اسمي في هذاك شوية شوية.

0: فقدنا في 2014 اخوي. فالحرب هذه قلت لي احنا عايشينها برضه فقدنا اخوي يعني. هو لما استشهد في ضربه صارت بس ما توقعتش انه يكون هو اخويا واخويا الثاني اللي صاب الكبير. نزلت تحت لقيت يوسف مرمي على الارض فش الا ايديه وصدره وراسه اللي فيه يعني زي ما هم شبكات الضام الباقي كله اشلاء.
1: عدايلو ثلاث اخوه شهداء محمد وعماد ويوسف. عماد في 2012 ومحمد 2014 ويوسف 2024. وهذا عدي ويوسف معاه كانوا مبسوطين. مين يوسف فوق كسم؟ وين فرحته؟ كيف كان بحب عدي؟ عدي برضه بحب عدي. إن كانت أمنية حياتي إنه أفرح في إيسا. فقدانه إخواته جزان خواته ما ضلش فرحة إلنا يعني ولاد عمامه. لا ضلت لنا فرحة ولا ضلش. بس رغم كل هذا راح نفرح. رغم الألام ورغم الجراح راح نفرح.
0: نوى الحياة حروب وفقد يعني. أنا بالنسبة للحرب فقدت أخوي الدار سوبر ماركت عندك المصنع طبعا فقدنا أكثر من نص ولا في أي أسمي كثير ولا بملك أحد ممكن ترى يعني أغلب حياتنا حروب عشان
2: في 乌代基人生多半经历只有战争 但当所有人都准备撤离时，他的选择却是留下。他家的工厂三次被炸毁后重建，又再度被炸。他守在废墟里，见证着一座城市正在消失。
3: Over 85% of Gaza lies in ruin.
2: 他说不肯走，可加沙该如何存在？

0: Right now, people in Gaza City are facing an impossible choice. Live under bombardment and famine, or risk the dangerous journey to the south where they know that there's no aid to be distributed to help them in their displacement. What we are witnessing is mass forcible transfer of Palestinians from Gaza City, which is a war crime and must be stopped.
1: ارفع
2: يا الله الله
1: انا بس في ناس انا شو اسوي خذ سطلي هذا دير لك يلا لا لا ما
2: عبي هذا يلا
1: ارفع القربة على
2: اصبر يا رجال
1: لا لا تفرج
2: المدرسة برضه اللي احنا نازلين فيها حاليا انضربت قبل تعرض لكذا ضرب
3: ايه
2: ايش يقول قاعد يقول قاعد بنزه يعني إيه؟ البحر مليان
3: حطهم تحت يلا وانا اوبس نزلنا من الكسس الله وحده
4: افتتحت عائلتي مصنعا للايس كريم عام 2007 في عام 2008 دمر المصنع ولكن الحمد لله تمكنا من اعاده بنائه في عام 2014 دمر بالكامل تمكنا من إعادة بنائه بالكامل عام 2016 بعد عام 2016 غادر الإسرائيليون القطاع حتى عام 2024 حيث دمروه بالكامل مرة أخرى خلال الهدنة بدأنا بإصلاح المحركات لكنهم هاجموه مرة أخرى
5: هات علي شوية وروح هات علي شوية وروح
6: ليه يبقوا يده
7: ايه خلاص
3: ارفع شويه ارفع في عجلين
7: اصبر شويه
3: ابراهيم ارفع يا اخو
7: طلع واحد معاه ممكن
2: خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص نزل من الجنوب صممت عليها خلاص بالنسبة برضه لخطيب إذا تنتح الله يسهل عليها برضه إذا هذا يطلع تطلع معه بالنسبة لي بفكر شيء أطلع منها بتطلع يعني نقطة فرق بينه وبين هاي الفترة هذا يعني الوقت مش وقت بس رغم جدا اي شيء برضه تضايلين فيه انه نطلع فر غزة منيحة غزة بس الدمار فيها انه ما خلاش نفسية نقدر فيه غزة مكان مقدس كان مقدس بالنسبة لنا زي القدس بالظبط
3: في الباص ظلت الشحن
6: كفك لك حاجة

0: ابي عداي انت قد تجوزت يابا؟ طيب انت لا في عندك مسكن ولا ماء ولا عندك ورابط البنت الناس لك سنه، طيب ايش تستنى؟ فلتها وسيبك منها وايش حياتها من غير لا جيزه ولا جواز؟ هي الحرب لا عارفه مين تاخذ ولا عارفه مين تجيب.
1: باخذ النصيب.
0: يعني انت لا في شغله ولا في عمله ولا في ادغتنا ولا في حاجه في هالبلد، بلد بالمره صاره. ايش بتفكر انت؟
1: الو
2: يفهد،
1: ايش الاخبار؟ عشان شويه وجاي انا عشان نطلع زيادة، يعني شويه ياخذ وحيرنا عليك عشان اقول لك وين نتقابل. بس توكل. يا ربنا يا الله اسمك في قلبي مقعدي، انا عارفي بس وارد بردي، اسمك يا في قلبي مقعدي.
3: اهلا وسهلا. يا هلا
1: هلا.
3: انا يا بلاص ظبط لك انا شيء من عندي ولا بالك
1: شمالي؟
3: يلا تمام. طيب مبدئيا حط لك اللي هو لوشن للجسم، شم ريحته، هذا اسرائيلي كثير مرتب، مضمضة للفم،
1: لا زيت ممكن لا
3: تضمر. طيب عندك اللي هو مرشوش شعر مع الجسم، شم ريحته كثير مرتب، طلع لك اللي هو قلم تحديد مع كحلة، لم تحديد شفايف ثلاث ألوان، كل لون أحلى من الثاني، زهري بني، قلم كحلة أسود. هاد شغلات أساسية طبعا.
1: بدري
4: وش تسوي؟ ايه؟
1: عم اخبص.
4: ما تبيتنش؟
1: لا لا عاد بسرت لحد ما يرجع بقى ترسى فاين بابا
4: اثنين كيلو اشترناه ب 2 كيلو.

0: يا خريش؟
1: 103
0: قديش؟ فترة تطلب أنا كنت في المدرسة وهي كانت في دار، يعني قدموا لهم في قلب دار، وأنا رحت يعني ما رحت نشوفها هنا في قلب دار. إجت فترة بعديها نزحوا عنا فتعبت المي وعينا في المدرسة. أخطر فترة يعني قربنا من بعض، يعني فترة نزوعنا لما كنا نزحانا. بايش رايك؟ قلت لو طورت الحرب بعد يتخلصوا من الجو.
1: لا
0: يعني لسبب،
1: لا اسباب كثيره يعني. خطبنا في الحرب وتبنا في الحرب ونجوز في الحرب،
0: يعني تخرر لو فيش يعني ممكن. ها
1: لما تخلص الحرب بديش فدنا بوقت اطلاق نار، وفرحنا كل يوم في الحرب. يعني لما خطبنا كان الله مستشفى جديد ويوسف كان مستشهد،
0: يعني فيش فاقد
1: ولا نفس. لا لا
0: ده يعني ده بعد الحرب، يعني زوجها بعد الحرب ولقينا مكان نقعد فيه مثلا.
1: وعقد هيك حتى يعني لا قدر الله طولت كثير، فيش مكان تقعد فيه.
0: فيش مكان صحيح.
1: اه وقعدت خيمه، انا مش قاعد في الخيمه.

0: يا امي بتضل قاعد على الجوالات بدناش نفرح فيك
1: ان شاء الله نفرح بس انتوا خطبتونا وجوزونا يلا
0: يلا منيح ان شاء الله
1: اما غيرك صعب انا احب مكان وين دبل الدار وراح
0: خيمه
1: والخيمه مسكنا الخيمه اللي تشوف وفي الشتاء مسكنا برضه
0: ايش مالها الخيمه يعني خيمه خيمه
1: يلا تعال يا ولاد يقف معاه تعال صورك تعال يقف معاه تعال ها ايوه ايوه 100% وين
2: يا عم
1: خلص 100%
2: وين يا عم
1: وانت يا عم اخطر فتره اقول هلا يعني بالعاميه المستقبل بقى فيها عندنا في المدرسه في النزوح ايام ما خذتنا نزحت يعني بالعاميه المستقبل واحد بينبسط يعني إيش أكيد يعني بعد اللي مررنا فيه معاناة وشفناه من حرب ده لازم الواحد يعمل حفل زفاف لأنه زمان بديش أفرح برضه يدي تفرح لازم الواحد يفرح ويفرح بالمرة برضه 2014 في 10/7 استشهد أخويا فهمت استهدفوها تكره كان عمري 11 سنة
3: محمد أخوي هذا بحبنا كثير وقدين معاه مشغولة عمره 22 سنة كان وزع برات السيارة لما خبطوه وشفت بعناية شفت مقصوف ومقطع أخبر قطع يكفي بشوف أحلام مزعجة ما أعرف شنين أشوف عم وأخويا كان يشتغل في مصنع مرطبات يوم من الأيام كنا في المصنع الناس قاعد يزعق علينا نطلع دغري طلعنا لمقصف في المصنع دغري كل صيف زعلان عشان المصنع اللي كنا ساكنين فيه انقصف دغري أنا رحت أطلع حاجة من حاجاتي ما قدرت شغالة ولا شيء
4: إلا مستقبل مطلع شيء منيح مستقبل مطلع شيء والله وطبون السكر والله باقي حيطة خير الله
5: ايه خليني اسمي في هلاك شوية شوية

0: فقدنا في 2014 اخوي. فالحرب بدأت قلت لي احنا عايشين برضه فقدنا اخوي يعني. هو لما استشهد في ضربه صارت بس ما توقعتش انه يكون هو اخويا واخويا الثاني اللي صاب الكبير. نزلت تحت لقيت يوسف مرمي على الارض فش ايديه وصدره وراسه اللي فيه يعني زي ما هم مشبكات في البقى، الباقي كله اشلاء.
1: عدايرو ثلاث اخوة شهداء، محمد وعماد ويوسف. عماد في 2012 ومحمد 2014 ويوسف 2024. وهذا عدي ويوسف معاه كانوا مبسوطين. مو يوسف فوق كسم. كان بحبه ده وده برضه بحبه والله. ان كانت امنيه حياتي ان انا افرح في اسمه. فقدانه اخواته جزان خواته ما ضلش فرحه لنا يعني، ولاد عمامه ما ضلت لنا فرحه ولا ضلش. بس رغم كل هذا راح نفرح، رغم الالام ورغم الجراح راح نفرح.
0: من أول حياة حروب وفقد يعني. أنا بالنسبة للحرب فقدت أخوي الدار سبع مرات، عندك المصنع طبعا فقدنا أكثر من نص، ولا في أي تملكية ولا بملك حياتي. ومن كثر يعني أغلب حياتنا حروب عشنا.
2: في 乌代记忆中，人生多半经历只有战争。 但当所有人都准备撤离时，他的选择却是留下。他家的工厂三次被炸毁后重建，又再度被炸。他守在废墟里，见证着一座城市正在消失。Over
3: 85% of Gaza lies in ruin.
2: 他说不肯走，可加沙该如何存在？

0: right now, people in Gaza City are facing an impossible choice: live under bombardment and famine, or risk the dangerous journey to the south, where they know that there's no aid to be distributed to help them in their displacement. What we are witnessing is mass forcible transfer of Palestinians from Gaza City, which is a war crime and must be stopped.
1: ارفع
2: يا اله الا الله
1: انا بس في ناس انا شو اسوي خذ صبي هذا ديره لك يلا لا لا ما
2: عبي هذا يلا
1: ارفع الجرب
2: على صبر يا رجال
1: لا لا
2: المدرسه برضه اللي احنا نازلين فيها حاليا انضربت قبل تعرض لكذا ضرب
3: ايه
2: ايش يقول قاعد يقول قاعد بنزه يعني إيه؟ البحر مليان
3: حطهم تحت يلا وانا
4: افتتحت عائلتي مصنعا للايس كريم عام 2007. في عام 2008 دمر المصنع، ولكن الحمد لله تمكنا من اعاده بنائه. في عام 2014 دمر بالكامل، تمكنا من إعادة بنائه بالكامل عام 2016. بعد عام 2016 غادر الإسرائيليون القطاع حتى عام 2024، حيث دمروه بالكامل مرة أخرى. خلال الهدنة بدأنا بإصلاح المحركات، لكنهم هاجموه مرة أخرى.
5: هات علي شوية وروح، هات علي شوية وروح.
6: مين يبدو يده؟
7: ايه خرافه
3: ارفع شويه ارفع في عجلين
7: انظر شويه
3: ابراهيم ارفع يا اخوي
7: ارفع واحد معاه
3: خلاص خلاص 100 100

0: خلاص خلاص خلاص يا محمد،
1: مش غالي فرقوني
2: لازم هذا الشارع كله على الصوره بتاع تحت. اه وين تروح؟ على الاكتيف يعني فيش حد ضمان ما تضلش لا الضمان.
3: نزلوا من الجنوزه ارفع هدول الاغراض.
4: يلا شلته يلا بالدافع.
3: اه ابعدي ابعدي
5: يلا بالراحه
3: الشيخ
5: بالعار.
2: ايوه هيا اللي بفكر انه ينزل خلاص عليه وينزل قاعد زين نزوح ما نزحش صممت عليه اخي صممت. بالنسبة برضه لخطيب إذا تنتحر الله يسهل عليهم برضه الزهلة دي يطلع تطلع معهم من بالنسبة لي بفكر شي يطلع منها. بتضل يعني نقطة فرق بينه وبين هاي الفترة هذه يعني الوقت مش وقت بس. رغم جدا أي شيء أنا برضه تضايلين فيه يعني نطلع فرق غزة منيحة غزة. بس الدمار فيه أنه بخلاش نفسي يقدر فيه غز مكان مقدس كم مقدس بالنسبة لنا زي القدس بالظبط.
6: الباص ضلت الشحن
3: كيف شكلها حاجة